أهلا ومرحبا بكم في برنامج الموسيقى العربية. أنا ليليان ستون، أقدم لكم الموسيقى العربية. أتمنى أن تستمتعوا بالاستماع. يرضى المعذرة عن استخدامي لترجمة جوجل. أن تستمعوا إلى البرنامج العربي على 1FM 98.5 شيبرتون.

سهل الحياة سهل تحبيني على مهلك واكتب اغاني فيك واخدك عقد عقلك

0: We're with you on radio, on stream, on podcast. Wherever you are, we're with you.
1: 1FM.
2: أنتم تستمعون إلى ليليان ستون وهي تملأ البرنامج العربي على إذاعة 1FM 98.5 شيبرتون.

0: Miss a Thing on 1FM.
1: أنتم تستمعون إلى ليليان ستون وهي تملأ البرنامج العربي على إذاعة 1FM 98.5 شيبرتون بمساعدة ترجمة جوجل.

حان الوقت للوداع. شكرا جزيلا على الاستماع لك. أتمنى أن تستمتع بالموسيقى الليلة. إذا كنت مهتما بأن تصبح مذيعا إذاعيا وتقوم بتشغيل الموسيقى الخاصة بك والتحدث عن القضايا التي تهمك ولمجتمعك، فيرضى الاتصال بي على 0498985011. أنا ليليان أستون، أقوم بملء المعلومات على البرنامج العربي على إذاعة 1FM 98.5 شيبرتون بمساعدة ترجمة جوجل. أتمنى لك ليلة هانئة.